0: وين البروبليما؟
1: سياني
0: اه شاني شاني
1: انا اول انسان
0: اي ما البروبليما
1: وي هلا جاكير
0: تقول
1: تاني ما انا وي
0: كي
1: كيمبو بزر كمل لو وبم انه هي كل مو انت بقى مو هي
0: قالو بروبليما
1: لا جو يما ترك جدا انه وي هلا جو يبا كان ره وبم هي كل مو انت بقى مو
0: انت يا ده ده